0: رنجت
1: إيلوكين كالي ودان
2: مرحبا بكم
1: خواتاتي خواتاتي
2: برد بيل فوين
3: ويتو سانتي كالي ووباتي كالي
4: تيا يستو موت فليز تستار اكلي
5: مباتي داتا مبيو
6: Je vous souhaite la bienvenue, comme on va se voir.